0: تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: إيمان وغن تبي منوان أنهننا كاين كرما تيبا ميهنگ ترين أمتي تنوسكمگ غتن كلا دانا نوي ميها تيبا ميهنگ إيمان وغن تبي أنهن كدين كوري تيبا ميهننا ملك وغنوا ألو أنهننگ ترين ميهننا كاين كرم هتة ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಈಮಾಂಕಂ ಹುರಿಗೊಯ್ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆನೆ ಒಡಿಗತುಂ ಬೊಡೆ.

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيهدو سيفي مغرب نماذا كتك بانجيا بانجي دوا مالي عمالي كاري رتكا مغرب نماذا كتوي هكدي بار منتكا تيمي جنستني كيرت قروان كيفو.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيادو سوي كيرت قرآن كيوم مغرب نماذ وقت كي بانجيا بانجي دعاء أدي كيرت قرآن جنستين مفهو هاگر تيري سنگ مامين ألغن من كوريه داني هداية كمك پروگرام آئكو
2: ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادوسبي فاتيسنماد وغوتك بانغيا بانغي دعا ماليا مال كاري غوار رشم ميريغ فاتيسنماد وغوتوي هاتروغد ساليس حامينيتكا ديميغينستني كيريت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا